هذا غادي يعطي واحد هذا واحد Pirates Radio Alternative Rock und Pop non-stop.